لي يالله لي زورني زور زورا زورني زور زور أما لا لا ما تخاصمني زيدي ما يضربني قدي موك الحرامية هذا وعد الله أوه يوم لا الله لي يوم لا أوه يوم لي والله يرحم الوالدين.